فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارة. المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام، صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
1: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالأبليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
0: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول، ولا وفي هدية بعد.
1: دامتشي؟ أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتة.
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
3: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني.

فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام. الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبو ظبي اف ام.

0: فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. الله

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: هون موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
1: راجع بشوقي ولهفتي
0: قهوة غبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني. تطبق شروط والأحكام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae أو سنو أبوظبي.com.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي.com.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: جيتور، قد مستقبلك.
2: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات أف أم إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ عبد الله الهاشمي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ عبد الله الهاشمي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. نصت وإياكم الآن مستمعي الأكارم لتلاوة عطرة لما يتيسر من آيات الله البينات بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله تعالى.

تابعنا مع حضراتكم مستمعي الأفاضل تلاوة عطرة لما تيسر من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله تعالى.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: ينير الدروب، اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وخيرا جامعا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع مريم محمد أحمد الصوالح بمدينة خليفة بن زايد بإمارة رأس الخيمة. نحييكم في هذا النقل المباشر، وخطبة اليوم بعنوان مالك بن أنس رحمه الله. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ عبد الله علي الهاشمي، أما المؤذن محمد حديد الشحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله الحمد لله رب الأرض والسماء جعل العلماء ورثة الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أيها المؤمنون في شهر ربيع الأول تهب علينا نسمات ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتزداد في القلوب محبته وتحيا في النفوس سيرته ويعظم فينا الاقتداء بهديه عملاً بقول الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ومن صدق محبته وحسن الاعتناء بهديه صلى الله عليه وسلم أن نعرف قدر أولئك العلماء الأجلاء الذين وهبوا أعمارهم لخدمة حديثه صلى الله عليه وسلم ومن أعلامهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله عالم المدينة المنورة الذي ملأ الأرض علما وانتشر مذهبه شرقا وغربا حتى قيل إذا ذكر العلماء فمالك النجم ولد بالمدينة المنورة ونشأ في بيت كان للعلم منبعا ولراغب الهدي النبوي موردا فجده من علماء التابعين ووالده وعماه من المحدثين وأما أمه فكانت امرأة حصيفة تقدر العلم وتعرف أهله فعندما جاء

0: لها مالك وهو صغير يستأذنها في طلب العلم، قالت له: تعال فالبس ثياب العلم. فألبسته أحسن الثياب، ثم قالت: اذهب فاكتب العلم. ووجهته إلى معينه الصافي ومصدره الموثوق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكان من أفقه أهل زمانه، وقالت له: تعلم من أدبه قبل علمه، فزكى بذلك خلقه وترقى فهمه، وأقبل على طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صغره، يبذل في سبيل ذلك جهده، ويحفظ قدر معلمه. قال رحمه الله: كنت آتي نافعا نصف النهار، وما تضلني الشجر من الشمس إلى خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة ثم أسلم عليه وأقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني. وقد أثمر إخلاصه وجده، فتمكن في عمله، وجلس للفتيا وله 21 سنة، بعد أن شهد له 70 عالما، من علماء أهل زمانه، وقصده طلبة العلم من الآفاق. عباد الله، لقد كان الإمام مالك رحمه الله يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم إجلال، ويتحرى الدقة في نقله، فإذا شك في حديث طرحه كله حرصا منه رحمه الله على دقة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءه طلاب الحديث دخل فاغتسل وتطيب ولبس أنفس ثيابه، فيخرج إليهم وعليه الخشوع ويقول: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن يرى أثر نعمته عليه، وبخاصة أهل العلم، إجلالا للعلم. ومن نصائحه لطلبة العلم قوله: حق على من طلب، العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، فمجلسه مجلس وقار وعلم لا جدال فيه. فهو القائل: الجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد ويورث الضغائن. وكان يقول لطلابه: من رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكرهم بقول ربهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد كان الإمام مالك رحمه الله يدرك أن العلم والفتوى أمانة، ويعمل بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سأله رجل عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال: سافرت إليك من بلد بعيد. قال: فأخبر قومك أني لا أحسنها. فتأملوا أمانته في الفتوى واستشعاره لمسؤوليتها، وتدبروا كيف كان يعلم طلابه الاستعانة بالله. فإذا سئل عن مسألة قال قبل أن يسمع السؤال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعاش عمره مشغولا بالعلم وطاعة ربه، وملأ بهما نهاره وليله، وكان من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، ويقول: في ذلك مرضاة لربك، ومثراة في مالك، ومنسأة في أجلك. ولما حضرته الوفاة تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، وتوفي بالمدينة المنورة بالمدينة المنورة في مثل هذه الأيام من شهر ربيع الأول سنة 79، ودفن بالبقيع جبار إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله رحمة واسعة، وسائر الأئمة الأربعة. عاش وتعلم في وطنه، وأخذ العلم عن الثقات في وقته، ونفع الناس بعلمه، وعرف بجده واجتهاده وتحريه في العلم وتثبته واعتداله وتسامحه وسعة فقهه وإخلاصه وهيبته وتواضعه وخشيته. فخذ يا عبد الله بوصيته، إذ يقول: عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله، ويدعوك لحال الآخرة فعله. واقرأ سيرته، وتعلم فقهه، واقتدي بهديه، واجتهد في طلب العلم من مؤسسات الوطن. ومن أراد الاستزادة فليسلك قنواتها الرسمية، فالعلم أمانة، وتحري مصدره أمان. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك وكله عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استقيموا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك.

ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

وصل على طه الشفيع وصل على طه الشفيع محمد وصل على طه الشفيع

شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: ارفع الصوت والله احتاج وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
0: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وذلك من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بتنظيم من مجموعة أدنك وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات من 28 من أغسطس الجاري وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تحت رعاية سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل في 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين، بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين، مع التركيز على تطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. في إنجاز بارز للتنوع البيولوجي البحري في أبوظبي، سجلت هيئة البيئة أبوظبي للمرة الأولى عشاً لسلحفاة ريدلي الزيتونية في الإمارة، وتم رصد العش في جزيرة السعديات خلال جولة اعتيادية ليمثل حدثاً نادراً واستثنائياً. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية ومدتها 5 سنوات في 31 ديسمبر المقبل. قال وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض على إيران أقصى العقوبات في التاريخ، داعيا بكين إلى التعاون مع واشنطن، لكن الصين قالت أن العقوبات لن تساعد في حل الأزمة. دانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج وكندا خطة إسرائيل جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها غير مقبولة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى سحبها فوراً. قال دبلوماسي روسي كبير اليوم أن بلاده مستعدة للإنصات إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا، لكن أي مقترحات يجب أن تعكس الواقع على الأرض. وقال وزير الخارجية الروسي في مقابلة إخبارية أن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهما لموقف روسيا. قالت هيئة حرس الحدود الأوكرانية اليوم إن طائرات مسيرة روسية ألحقت أضراراً خلال الليل بمعبر حدودي مع مولدوفا في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، وذكرت الهيئة أن حركة المسافرين والمركبات عبر نقطة تفتيش تاباكي توقفت ويجري تحويلها إلى معابر أخرى. أعلن مسؤول كندي كبير أن بلاده والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يساعد في تخفيف الرسوم الجمركية والرسوم المضادة القائمة منذ أشهر. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النمو المتواصل للقطاع العقاري يعكس نجاح رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء اقتصاد قوي ومستدام وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار. وأشار سموه إلى أن نتائج القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2026 تؤكد تقدم دبي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل في 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين، بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين. أعلن أسبوع أبوظبي المالي الذي يستضيفه أبوظبي العالمي الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته 5 المقرر انعقادها من 7 إلى 10 من ديسمبر المقبل تحت شعار مجتمع رأس المال قوة تدفعها الشراكات. أعلنت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية حصولها على عقد لتنفيذ نظام نقل الركاب الآلي APM في المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي في دبي. وأوضحت الشركة أن النظام سيكون الأكبر من نوعه عالميا في المطارات بطول إجمالي يقارب 50 كيلومترا ويربط 9 محطات داخل المطار، فيما من المقرر إنجاز المشروع في ديسمبر 2031. تام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: بي اف ام
1: تحت رعاية رئيس الدولة، معرض أبو ظبي الدولي للكتاب ينطلق في سبتمبر المقبل. برعاية حمدان بن زايد، معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 ينطلق في 28 من أغسطس الحالي من مركز الاتحاد للأخبار. أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي الدورة 35 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبو ظبي، في دورة استثنائية تعكس المكانة المتنامية للمعرض بوصفه أحد أبرز المنصات الثقافية العالمية ومحركا رئيسا لاقتصاد المعرفة والصناعات الثقافية والإبداعية، وتجسيدا لرؤية أبو ظبي في ترسيخ الثقافة ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب.
3: في عام الأسرة تفتح أبو ظبي نافذة جديدة على العالم عبر الدورة 35 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، في حدث ثقافي يجمع المعرفة والإبداع والحوار بين الحضارات من عارضين من 95 دولة، إلى جانب نخبة من الأدباء والمفكرين والأكاديميين، ضمن برنامج حافل يضم نحو 1500 فعالية تتنوع بين الثقافة العالمية والحوار الحضاري والابتكار وصناعة المستقبل والفنون والتجارب الثقافية.

0: الثقافية الحية. وتحل ثقافة البلقان ضيف شرف على الدورة، فيما يحتفي المعرض بالعلامة الخليل ابن أحمد الفراهيدي شخصية محورية، ويختار رواية دون كيخوتة كتاباً للعالم. وللمرة الأولى في تاريخه يستهل المعرض فعالياته بحفل افتتاح خاص يحتفي بمسيرته الممتدة 35 عاماً من خلال الموسيقى والأغنية الوطنية وعرض مسرحي. دورة جديدة تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للثقافة والمعرفة ومنصة تجمع العقول والمبدعين لصناعة المستقبل.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بتنظيم مجموعة أدنك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي.
2: هنا لا يعرض التراث فحسب، بل يعود إلى الحياة من جديد، من هدير الخيل إلى هيبة الصقور ورحلات البر والصيد. تستعد العاصمة أبوظبي لاستقبال الدورة 23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 في تجربة تحتفي بالموروث الإماراتي وتجمع بين الأصالة والابتكار في مكان واحد، ومن 28 من أغسطس حتى 6 من سبتمبر المقبل. يحتضن مركز أدنك أبوظبي الحدث بمشاركة واسعة وتجارب تمتد عبر 15 قطاعا تشمل الصقارة والفروسية والهجن ومعدات الصيد والتخييم والرياضات البحرية، إلى جانب الفنون والحرف اليدوية والحفاظ على البيئة والتراث. ويمنح المعرض زواره تجربة تتجاوز حدود المشاهدة من خلال العروض الحية وورش العمل والمزادات والأنشطة التفاعلية والعائلية التي تقرب الأجيال الجديدة من تفاصيل الموروث الإماراتي الأصيل. وفي أبوظبي تتجدد الحكاية ويبقى التراث إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل.
1: بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يصادف 31 من أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي وبالتنسيق مع القيادات الشرطية في الدولة عن مبادراتها المرورية السنوية يوم بلا حوادث، وذلك لتعزيز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لمستخدمي الطريق وترسيخ الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك بهدف مكافأة الملتزمين بالتعهد وعدم مخالفة قوانين السير والمرور. أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء تغطية الكوادر الوطنية العاملة بنمط الدوام الجزئي لدى جهات العمل في القطاع الحكومي والخاص الخاضعة لقوانين المعاشات الاتحادية، في خطوة تهدف إلى مواكبة متغيرات سوق العمل ودعم خيارات العمل المرنة حضوري عن بعد أو هجين وتوفير الاستقرار والأمان المالي لجميع المواطنين. ووفقا للضوابط الجديدة يسجل الموظفون العاملون بدوام جزئي ممن تتراوح ساعات عملهم بين 8 و32 ساعة أسبوعيا أو من يوم إلى 4 أيام أسبوعيا، بما يعادل 20% إلى 80% من ساعات الدوام الكامل، وتحتسب مدة الخدمة والمنافع التقاعدية بنسبة متناسبة مع ساعات العمل الفعلية ورواتب حساب الاشتراك المعتمد لكل فترة. أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد دليل تصميم التجارب الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد الذي يوحد آليات تطوير الخدمات الحكومية وينقلها إلى خدمات تفهم المتعامل وتتفاعل معه وفق احتياجاته وتتولى إنجاز طلبه نيابة عنه. جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها اللجنة بمشاركة مسؤولين وفرق الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف دعم الجهات في إعادة تصميم خدماتها بما ينسجم مع مستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد. في إنجاز بارز للتنوع البيولوجي البحري في أبوظبي، سجلت هيئة البيئة أبوظبي للمرة الأولى عشا لسلحفات ردلي الزيتونية في الإمارة. وتم رصد العش في جزيرة السعديات خلال جولة اعتيادية ليمثل حدثا نادرا واستثنائيا. وتعرف سواحل أبو ظبي الرئيسة وجزرها البحرية بشكل أساسي كمواقع لتعشعش سلاحف منقار الصقر، ولم يتم تسجيل أول عش مؤكد للسلحفات الخضراء إلا مؤخرا في عام 2023. الدكتورة هند العامري رئيس قسم تقييم التنوع البحري في الهيئة:
3: شعور جميل جداً أن نشوف نوع ثالث من الأنواع السبعة معروفة عالمياً أنها موجودة وتعشش بسلام في إمارة أبوظبي. السلاحف البحرية تساهم في تعزيز النظم الساحلية أو البحرية لأنها تعتبر مؤشر لصحة البيئة البحرية بشكل عام. فخلال الرصد الميداني اكتشف عش، بعد ما طلعوا كل الصغار من العش تأكد بنسبة 99% أنها هي ردلي الزيتونية.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تحت رعاية رئيس الدولة، معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق في سبتمبر المقبل. برعاية حمدان بن زايد، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 ينطلق في 28 من أغسطس. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: ايوه قولوا معاي، قولوا معاي. شكرا، احسنتم.
1: شكرا شكرا.
0: يلا عشاك
2: انا وحبيبي عشاك.
0: ايوه والشوق شاهد
2: نشتاق
0: انا وحبيبي. يلا نقولها مع بعض، يلا واحد اثنين.

0: شكرا شكرا ألف شكر.
1: وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان في هذه الأمسية المميزة في أول أيام الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين في ليلة كانت مباراته الأولى.

0: الأولى وبين الوصل وكلباء، وتفوق الوصل بثلاث أهداف على كلباء في حين المباراة الأمسية والمباراة الثانية النصر على أرضه يتفوق على الوحدة بهدف دون رد بعد أن أضاع ضربة جزاء، ولكن عوضها في ضربة الجزاء الثانية. يوم مميز، يوم رائع في هذه اللحظات، وأعتقد أن راح نستمتع بهذا اليوم. في بداية دعوني أرحب ب أول شيء أذكركم بأرقام التواصل مستمعينا الكرام 600-55-222 655-222، وأيضا إذا حابين تتابعونا عن طريق التيك توك تابعونا في بث ل ها 1-2-2-2 انا ما شفت احد ترى الشرطه. طيب 655-1-2-2-2 حكم علي انا من السنه الماضيه ما جيت الاستوديو 655-1-2-2-2 او على تيك توك ابو ظبي اف ام لمتابعتنا على اللايف، وان شاء الله بنستمتع معاكم بامسيه مميزه مع وجود الكباتن. دعوني ارحب بالكباتن الموجودين معاي ومحللينا الدكتور موسى عباس، مساك الله بالخير.
1: النور يا الحالس،
0: الله يطول عمرك. ايضا الاستاذ احمد الحوري، مساك الله بالخير.
2: مرحبا استاذ،
0: الله يطول عمرك. الكابتن فريد علي، مساك الله بالخير كابتن.
3: مرحبا سيم، مساك الله بالخير،
0: الله يعطيكم العافيه. وخلنا نتكلم عن مباراتنا الاولى مستمعينا الكرام. الوصل ما بدا الموسم يبحث عن النقاط فقط، بدا وكانه يعلن عن نفسه مبكرا. امام كلباء ظهر الامبراطور بصوره فريق يعرف ماذا يريد، حضور قوي، سيطره وثقه ترجمت الى ثلاثيه نظيفه ليرفع رصيده الى 6 نقاط كاملة من أول جولتين. والأرقام تعطي البداية بعدا أجمل، 8 أهداف في جولتين، المرة الأولى للوصل في دوري المحترفين والمرة الثالثة في تاريخه ينجح في تحقيق الفوز في أول مباراتين من الموسم. لكن الأهم من الأرقام هو شكل الوصل داخل الملعب. نيكولاس خيمينيز افتتح الطريق، وريناتو جونيور أكمل المهمة بهدفين، وبينهما فريق يلعب بهدوء الواثق ويعرف متى يهاجم وكيف يحافظ على تفوقه. 6 نقاط، 8 أهداف ورسالة مبكرة عن أو من الإمبراطور. الموسم ما زال في بدايته والحكم لا يزال مبكرا، لكن عندما تكون البداية بهذه القوة فمن الطبيعي أن ترفع سقف الطموحات.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: عن جد الترحيب فيكم مستمعينا الكرام، وبداية الحديث عن مباراة الوصل وكلباء الوصل. دخل المباراة بعد فوز رائع في الجولة الأولى 5 أهداف، وأيضا يؤكد بثلاث أهداف اليوم. دكتور، أعتقد يعني بشكل عام الوصل قدم نفسه بصورة رائعة هذا الموسم، أسعد فيه جماهيره ومعلن التحدي من بدري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك الفريق الوصل اليوم على النتيجة وعلى مستوى الفني الرائع اليوم اللي شاهدناه، وبالأخص اللاعب علي صالح كان لاعب مميز على طرف جهة اليمين وجهة الشمال. الشيء اللي خلى فريق الوصل في هذا الموسم، أول شيء تغيير عقلية اللاعبين من خلال مباريات أنا أقول لا أقل منهم فنيا، بالذات في الموسم الماضي هو خاصة مع كلبة، مع ظفرة، مع أكثر من فريق كان يخسر نقاط، خسر حوالي 18 نقطة. لكن في هذا الموسم أنا أعتقد فيتوريا عالج، شخص وين الخطأ، فأعتقد عالج الخطأ وحماس اللاعبين ورغبتهم ظني أكثر في هذا الموسم. الشيء الآخر استقرار على تشكيلة الفريق، يمكن في كابتن فيتوريا لاعب مدرب تكتيكي على مستوى عالي، مدرب جيد، يعني أول شيء خاصة خط الدفاع سواء كان بيدرو أو هوغو أو سوفيان ريلسون، كل متواجدين، سياكا، علي صالح، سيرجينهو، ريناتو، يعني التشكيل الأساسية، وهذا أهم شيء في أي فريق يريد ينافس على بطولة الدوري. كثرة التغيير اللاعبين في التشكيلة يمكن مش من صالح الفريق، لما تغير 8-7-9 لاعبين في التشكيلة محتاجين للوقت والاستقرار. أعتقد اليوم الوصل قدم مباراة كبيرة جدا جدا، من بداية الشوط ضغط، لعب بشكل جيد، كان انتشار حول في الملعب على طرفين.
1: طيب أستاذ أحمد الحوري، كيف شفت بحمدان المباراة بشكل عام؟ الوصل أعتقد يعني داخل بشكل مغاير هذا الموسم، بادي بداية رائعة، 6 نقاط ب8 أهداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد في البداية يعني الوصل قدر أن يظهر، قبل ما نتكلم عن النتيجة، فايز صح المباراة الأولى 5 على يونايتد، ولكن اليوم أداء أيضا متطور. اليوم تلعب مع فريق مثل كلبة، فريق قبل أيام خرج بتعادل مثير أمام النصر في آل مكتوم، قدر اليوم الوصل أن يعني يسيطر على أغلب فترات المباراة بأداء جيد، بتطور ملحوظ في الأداء من المباراة إلى المباراة، وهذا المطلوب. سعيد، أنت الآن في بداية موسم، أهم شيء عليك في بداية الموسم أنك تجمع نقاط قدر ما تقدر، لأن لسه في صفقات مكتملة، اللياقة غير مكتملة، صعوبة الجو، كل هذه ظروف تخليك أنت قبل ما تفكر في الأداء تفكر بالنتيجة وتجمع نقاط قدر ما تقدر، إلى أن تكتمل اللياقة، إلى أن تكتمل فورمة كل فريق من الصفقات، من التعاقدات، حتى إغلاق باب الصفقات الصيفية. فلذلك نقدر نقول أن الوصل قدر في مبارتين سجل 8 نقاط، قدر أن أيضا يطمن نوعا ما جماهيره على خط الدفاع، هذه كلها مكتسبات في أول مبارتين.
1: بنواف، أعتقد أن الوصل ما انتظر، دخل البداية يعني قوية. ظروف المباراة الأولى و5 أهداف، أراد يدخل المباراة هذه ويؤكد، خصوصا أن الكل كان يتكلم عن كلباء أنه أدى أداء طيب في المباراة الماضية، فلكن الوصل

0: 1-2-2-2-655-1-2-2 وأيضا بإمكانكم متابعتنا على أبو ظبي اف ام في بث مباشر على التيك توك. وحياكم بعد كذلك بتواصلكم بمسجاتكم أكيد أن بتكون محط تقدير لنا. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا والله عدد طيب في متابعينا على البث في التيك توك. لكن برجع دكتور الوصل شو اللي تغير فيه عشان يظهر بهذا الشكل في أول لأن يعني إذا بنتكلم عن الوصل وصل ممتاز رائع شو اللي صار معاه وقدر يظهر بهذا الشكل؟
1: هو دائما شوف كابتن لما تصير إعداد يكون إعدادك جيد تلعب مباريات قوية في المعسكر استقرار رقم واحد الفريق كتشكيلة الأساسية من نهاية الموسم الماضي ما حصل تغيير في لاعب لاعبين البدلاء تريد البطولة في عوامل من العوامل الرئيسية البدلاء اللي عندك الآن الوصل عند أكثر من لاعب تغير سيرجينو لعب بلاسيوس عندك علي صالح عندك أكثر من لاعب في أكثر من مركز فبالتالي الوصل يعني خط الدفاع وبالذات بيدرو ناحية اليمين عندك هوجود ناحية الشمال وبالذات في الهجمات في ناحية الهجومية تلقى بيدرو أكثر أهداف بيدرو من ناحية اليمين هو وخطورة الوصل ناحية اليمين أكثر من ناحية الشمال سواء كان علي صالح لعب أو راح سيرجينو أو لعب بلاسيوس فيحصل تغيير مركز لا مركزي في اللعب وبالأخص سياكا لما تشاهد أنت كلاعب صانع كلاعب محور يعني هو يستطيع أنه هو عنده افتكاك جيد وكذلك عنده تمرير بشكل كذلك هو جيد وكذلك عندنا الآن اللاعب ريناتو لما يكون فيه كرات عرضية أنا أقول لك هداف وبالذات بكرات الرأسية لاعب خطر جدا جدا شاهدنا سيرجينو في المباراة الماضية سجل هدفين هالمباراة سجل ريناتو هدف سجل خيمينيز هدف كصانع العاب فأنا أعتقد الفريق ولا تنسى حصل نضج عند الفريق من ناحية الأهمية مباراته مع كان سواء كان مع كلب أو مع فرق أقل من فنيا أو بيلعب مع العين أو مع الشباب الأهلي نفس الاهتمام اللي يريد أنا أقول لك بطولة الدوري يجب أن يكون ينبغي عليه أن يكون كل مباراة عنده 3 نقاط فبالتالي اليوم شاهدنا نحن فيتوريا من المدربين الجيدين سواء كان في نصر السعودي حصل على بطولة الدوري سواء كان في منتخب مصر وخبرته في وين لما ما غير التشكيل ما غير حتى خط الدفاع كان حديث علينا تغيير هذا لكن هو ما غيرهم قوة خط الدفاع لأي فريق لابد أن يكون عندك خط الوسط بشكل جيد وبالذات سواء كانوا محاور الاثنين نعم يكون يدافع بشكل جيد البيدرو لما يكون الجناح يكون يدافع معه أو سيرجينو يدافع مع هوغو هني قوة الفريق فأنا أعتقد اليوم هو وبالذات في بداية المباراة ضغط عالي على فريق النادي اتحاد كلبة لعب شوط الأول في مباراة النصر كان مميز لكن اليوم اليوم الكل كان يمكن وايدي كانوا متوقعين يمكن بيكون ند قوي فريق كلبة لكن اللي شاهدنا لا كان الوصل هو الأفضل سواء طوال المباراة كان هو الأفضل وسجل الأهداف وسجل 3 أهداف
0: جميل أبو حمدان اليوم الكل كان متألق عنه خيمينيز اللي في بعض الأحيان نزل مستواه في الموسم الماضي واللي أكد اليوم على حضوره وأكد على أنه لاعب بشكل عام اللعيبة كلهم كيف شفت اللاعبين المؤثرين في هذه المباراة وبشكل عام كيف قدروا يرجعونهم بهذا الشكل وأيضا حتى اللاعبين الإداد
2: شوف أجمل ما عملته إدارة نادي الوصل الحالية أنها استقرت على أعمدة الفريق وأنا أرجع وأقول أن أعمدة الفريق اللي لا زالت هي فاعلة من المستوى الأول في فريق الوصل هي ما يسمى بالحرس القديم أي بمعنى علي صالح خيمينيز اللي ما رقم ابتعاد نوعا ما ولكن اليوم شفنا له لمسة كانت يعني أجمل من هدف يوم يقول لك المعلق أجمل من هدف كانت تسديدة حلوة طريقة حلوة وش الأدم مثل ما يقولون أخواننا المصريين فهذه لسياكا هذيلا هم اللي أعمدت الفريق اللي استقرت عليهم الإدارة وواصلت معهم الإدارة رغم التحديات، هم اللي قادرين أنهم يقدمون سعيد المستوى الأول، إضافة إلى التدعيمات اللي حصلت الموسم الماضي اللي حصلت هذا الموسم اللي أيضا استمرت مع الفريق كلها.

0: كلها عناصر قادرة أن تعطي. أهم نقطة ممكن نتكلم عنها سعيد هي تنوع المسجلين. عندما يكون عندك فريق في أكثر من لاعب يسجل، وهذا اللي تكلمنا عنه في الموسم الماضي وايد عن نادي العين، أن أكثر من لاعب يسجل، عندك 8-7 من لاعبي يسجلون، هذه ميزة اللي هذا الموسم اكتشفناها في المباراة الأولى ومباراة الثانية.
1: طيب الموسم الماضي يعني السنة اللي تشوفها بالأسماء الموجودة وحضور اللاعبين وأعمدة الفريق مثل ما تكلمت، هو الطبيعي هذا اللي نشوفه نوصل بأداء. الأسماء هذه كانت موجودة الموسم الماضي، كان اللي احنا كنا نتكلم فيه انه من غير الطبيعي ان يظهرون بهذا الشكل. شو اللي فرق او شو اللي خليهم يظهرون بهذا الشكل؟
0: شوف اللي مر على الوصل في الموسم الماضي كنا نعرفه وتكلمنا عن الموسم الماضي الى ان دخل فيتوريا في الفريق، لما ابتدى شويه يضبط الفريق. ترى شوف مش بسيط سعيد انك انت كبطل انك تحافظ على مستواك في موسمين ورا بعض، تحصل هذه الهفوات في اغلب الفرق اللي فازت باللقب. لذلك احنا شفنا ان الوصل شويه بدايه موسم ميلوش، بعدين كاسترو، واحنا نشوف
1: ثلاث مدربين غيرهم يدور على نفسه.
0: الاستقرار على فيتوريا الان مستمر معاهم حتى الان بدت ثماره، ولكن شوف لازم نكون واقعيين ايضا سعيد، من الصعب انك تحكم على اي فريق في اول مباريات، مبارتين ثلاث حتى اربع مباريات ما تقدر تحكم عليه، ولكن احنا نتكلم عن معطيات تطويريه. في مبارتين شفنا رغم فوز 5 في المباراه الماضيه على يونايتد، ولكن مع يونايتد ايضا الاداء ما كان بذلك بتلك الصوره، لكن اليوم تلعب مع اتحاد كلبة من الفرق التاريخية عندنا في دورينا في مسابقاتنا، شفنا كلبة في مباراة النصر، فإنك اليوم تقدم هذا المستوى وتسيطر سيطرة شبه مطلقة على المباراة، هذا في أداء تطويري.
1: اللاعبين الدكة اللي كانوا موجودين في الموسم الماضي اليوم استخدمهم المدرب أضاف لهم أيضا رضوان فطلعوا بهذا الشكل. وعندي بعد حتى بعد حد من المتابعين كاتبين رضوان هو نجم المباراة، تدعيمات هذه وأيضا إعطاء الفرصة هي بنتيجة.
0: شوف أنت ليش سعيد لازم نقول أنت لما كمدرب وعندك قائمة فيها 25 لاعب تقريبا وما تستفيد من هاي القائمة، هذه مشكلتك أنت كمدرب.
1: صح.
0: فيجب على المدرب طالما عنده هذه القائمة أن ما أقول يجربهم كلهم، ولكن خلال التمرينات التدريبات المباريات الودية مفترض أنك أنت عارف كل لاعب وين نقطة قوته وين نقطة ضعفه.
2: سيد بالنسبة حق الوصل العام لعب مع بنياس في ملعب فاز على الوصل على بنياس وصار الظفرة وخسر من الظفرة، يعني جولتين عنده كان 3 نقاط، الآن جولتين عنده 6 نقاط.
1: طيب الوصل احنا نتكلم انه شكله وايد رائع في هذا الموسم، اليوم ايضا دخولك وحصدك لي 6 نقاط وثمان أهداف، هل هذا إعلام أنا نقول شديد اللهجة للجميع أن الوصل السنة منافس؟ صح إنه بدري الكلام، ولكن أعتقد ما حد يغفل هذه
2: اللهجة. لا هو بدري الكلام، ولكن الآن أنت ما تقدر تقول المسمع الآن، هو يعتبر من الأوائل، هو خلينا نشوف العين شو راح يسوي،
1: والمصدر
2: الفرق المصدرين والشارجة طبعا هو فاز المباراة الفائزة، ما تقدر تقول مش ينافس لحد الآن، هو من ضمن المنافسين، ولكن اليوم النتيجة كبيرة، والأهم اليوم الوصل قدر يعني يخلص المباراة من أول أو 4 دقائق يسجل فيه هدفين، وبالتالي عرف كيف يحافظ على النتيجة، ورغم لأن كلبة مثل ما قلت يعني ما بدأ ذيك البداية ومع نفس اللاعبين مباراته مع النصر، اليوم كلبة وتشوف مباراته مع النصر، لا اليوم كلبة غير موجود المباراة.
1: اليوم الفريق مثل ما تحدثنا أنه ما نعرف من وين بيجي الهدف، اليوم أكثر واحد السنة الماضية كان سلدام موجود، لكن ما أدى اللي يعني اللي مطلوب منه. بالمقابل اليوم قاعد تشوف لعيبة من كل مكان، يعني ما تعرف الخطر وين يجي.
2: تحس اليوم الوصل في جولتين، أحس أن الوصل داشين ومتعاهدين مع إدارة الوصل أو حتى مع المدرب، لأن هذا الموسم يكون الوصل غير.
1: يعني هذا تحس إن أكثر جماعية.
3: هذا تشوف هذا دور المدرب، دور كابتن فيتوريا، إن استطاع أن يخلق إنه مجموعة من اللاعبين اعتماد على الفريق. لما انت عندك تعتمد على الفريق ما تعتمد على اللاعب واحد فرد
2: النجوم، نعم،
3: فهاي هل أي فريق يريد بطولة الدوري لابد أن يكون منافسين. أنا أقول لك أنه هو في الموسم الماضي خسر أكثر من 14 نقطة. أنا أقول لك أكثر من 14 نقطة، سواء كان مع عجمان، مع كلبة، مع الظفرة، مع في الكاس ظهر من دبل في جرفة. بالتالي هذا الموسم أنت لما أكثر من لاعب يسجل، هذا معناه شو؟ معناه أن المدرب أعطى ثقة للاعبين، ولاعبين عندهم هاي القدرة، عنده قدرة تهديفية. يعني سيرجين هو من اللاعبين المميزين، اللاعب مراوغ. علي صالح اليوم في المبارتين هو نجم الفريق، يعني كلاعب كم سوى، يعني فرق بين هذا الموسم لغاية الآن علي صالح والموسم الماضي. عندك أكثر من لاعب، سياكا دائما كان أو رضوان أو حتى المدافعين. فأنا أعتقد الوصل الآن حصل عنده نضج، هو بعد منافس. يعني هو الموسم الماضي كان 48 نقطة وترتيبه مركز الثالث في نهاية الموسم. لكن لابد الفريق، أنا أقول لك اللي يريد بطولة الدوري لابد أن يكون تفكير عقلية اللاعبين، سواء كانوا أي فريق، أي مباراة يتخلى مباراة لمباراة، تركيز على المباراة على ثلاث نقاط، وليس أني أنا أفكر والله بلعب بعد أربع مباريات مع منافس. لا، أنا أفكر اليوم بلعب مع منو، هذا الأهم شيء في كرة القدم. ممكن تخسر ممكن تفوز، وبعدين لصالح الدوري في أكثر من منافس، سواء كان العين وشباب الأهلي والوصل والوحدة والنصر، الجزيرة، الشارجة. لما يكونوا 6-7 فرق منافسين ويكونوا المستويات متقاربة، ترى هذا شيء مهم جدا للدوري. وبعدين لما تجيب لعيبة جيدين، سواء لاعبين الأجانب أو لاعبين المقيمين بشكل مميز، أبعد لصالح الفريق. فأنا أعتقد دائما دور المدرب، دور الإدارة، هذا شيء مهم جدا لنجاح الفريق. يعني والوصل اليوم استحق الفوز، وفي المبارتين هو اللي كان أفضل، سواء في النتيجة سواء في أداء. لغاية نشوف مباراة أسبوع الماضي الجاي ما بينه وما بين الشباب الأهلي.
0: بسعيد بس بضافة إضافة أيضا اللي ما قصر الدكتور، يمكن بالفعل يمكن فيتوريا الحين مع وجود بوبولا اللي هو رضوان يشيدوبا الجميع، بالفعل يمكن قدر يحصل ضالته في وسط الملعب في الارتكاز بين سيدابي هو سياكا وبوبولا، قادرين الآن أن يكملون بعض. كان كل الثقل في الموسم الماضي تحديدا على سياكا في هذا المركز، مركز الارتكاز، فشفنا أن في بعض المباريات مو بقادر ياخذ دوره في التحولات الهجومية، لأن عليه ارتكاز دفاعي أكثر من وسط مهاجم أو دور هجومي. فاليوم بوجود بوبولا رضوان قدر أن فيتوريا يحصل أو يكمل رمانة الميزان في خط الوسط. فبالفعل مثل ما أشادوا في بوبولا اللي هو رضوان بوبولا، يقولون رضوان بوبولا بالفعل، هذا رضوان بوبولا بالفعل قدر أن يكون مع سيدابي سياكا، قادر أن يكون
1: تابي كان له حضور طيب في هذه المباراة.
0: كابوديل بعد
1: بالضبط. يعني اليوم نحن نتكلم عن البدلة، وهذا شيء يعني وايد واضح بنواف أن البدلاء لهم حضور اليوم، واللي كان يفتقده الوصل اليوم. حتى الوصل يعني كان الموسم الماضي تحس أنه تراكمت عليه الأمور إلى أن تناصف الدوري وبدأ. لا، اليوم حتى ليما السنة الماضية كان أيضا عدك، اليوم تلقى حتى ليما بعد مستواه اللي ما كان مرضي الموسم الماضي وإصاباته، اليوم يطلع بشكل رائع جدا، شكل الوصل رائع.
2: هذا شيء أنا أتفق مع الدكتور، هاي كل دور المدرب اليوم الإدارة العالية توفر للمدرب كل ما مطالبات المدرب يبي، وبالتالي المدرب فلسفته في اللعب وفلسفته كيف يدير اللاعبين، إدارة اللاعبين مهم جدا، وكيف يدخل فلسفة الفوز والأداء اللي يقدم كل ما عنده هو اللي راح يلعب أساسي. وشفنا اليوم نجم الوصل اللي يعتبر نجم الوصل الدكتور لولي
1: على الخط صحيح.
2: وبالتالي أنا لحد الآن الوصل نقدر نقول ماشي بشكل صحيح.
1: طيب نذكركم مستمعينا الكرام بأرقام التواصل 655-1-222 655-1-222 وأيضا متابعينا على تيك توك في بث مباشر أبو ظبي اف ام، وأكيد راح ناخذ استفساراتكم وناخذ مسجاتكم اللي بتكون حاضرة عشان نوسع، خلنا نقول نفتح لكم مجال في تتواصلون معانا ونجاوب على استفساراتكم للكباتن الموجودين. دكتور الوحده
3: لما تكلمت
1: في شيء
3: عن بدلاء

0: ابو ذر
1: يعني في الجوله الاولى كابتن 10 لاعبين دخلوا غيروا نتائج المباراه 10
0: 10
1: كان حسين الرحيمي ولا ركلمي سردار سيرجينيو في الوصل هدفين جاب يعني اكثر من لاعب دخل في المباراه 10 لاعبين قلت لك حسين الرحيمي كان لاعب مميز رافائيل لما رجع يعني لاعبين انت لا يمكن تحصل على بطوله الدوري تعتمد على 11 لاعب لان عندك بطوله الاسيويه كاس رئيس الدوري السوبر اكثر بطوله عندك فبالتالي تحتاج الى البدلاء المميزين يمكن في كل مركز تحتاج الى لاعبين ثلاث لاعبين اذا عندك اصيب لاعب لاعبين لابد ان يكون عندك وهذا ما بي الا من خلال تدريبهم المعسكرات كاس اديب باكثر من النوع اللي ما عنده بديل جيد ومميز لازم يكون بديل الان مثلك من الاساس يكون باكثر لاعبين لكن انت كيف تقنع اللاعب المميز يكون هو بديل يلعب اليوم نحن حتى شفنا ليما ما كان زعلان ولا شيء ولعب وكذا العكس في السابق لكن الحين لا الحين هو راضي انه يكون بديل ويرجع يلعب ليش السبب لان قوه علي صالح وسيرجينيو وحتى بلاسيوس الان اعطى للاعبين اخرين فرصه يعني
0: هذا شيء مميز خلنا نقول عند اللاعبين اليوم الفرق الكبيره اللي تبغى تنافس خصوصا لما يكون عندها اكثر عن بطوله وهي اصلا فرق جماهيريه وفرق بطولات تحتاج انه يكون عندها دكه تشيلها خلنا نقول مثل ما قلنا للزمن يعني او على الاقل في الدوري لانه او على الموسم طول الموسم لانه ما تعرف شو يصير من اصابات من اجهاد من تنوع من ضغط مباريات الا ما تينا اجنده عندنا مضغوطه بصراحه فيها كثير من المباريات والبطولات للفرق خلنا نقول المنافسة لذلك أنك أنت تكون جاهز بدك احتياط تشيلك وتساعدك أنا أبغى أروح للوحدة الحين انتقل إلى نادي الوحدة المباراة الثانية
2: الوحدة والنصر
0: عفوا أنا كنت بروح لكلباء عفوا كلباء كلباء المباراة الأولى تحدثوا الكثيرين عن أنه أقنع كان مقنع فريق مقنع حاضر بشكل رائع ولكن في المباراة هذه اليوم يعني ما قدر أنه يفك طاس يبدو أنه يمكن حظه قابل مع فريق منتعش جاي بقوة فكلباء اليوم يعني ما نقدر نقول يعني في وجهة نظري ما أقدر أقول أنه فريق يعني فشل اليوم لكن قد يكون هو اصطدم بخصم عنيد في ثاني الجولات وهذه بعد برمجة مباريات كيف تشوف كلباء وكيف تشوف حضوره في هذه المباراة بعد مباراة زينة خلنا نقول نوعيا في الجولة الأولى
1: أنا استنتاج الفريق كلباء اللي شفته في مباراة النصر واليوم تغيير فكر المدرب كلباء في السابق كان يعتمد على تنظيم دفاعي وهجمات المرتدة
0: صحيح
1: لو شفته في مباراة النصر في المباراة الأولى وخاصة الجميع لما أشاهد في الوصل في كلباء ليش إنه كان يلعب كرة ولعب مفتوح و بدون رقابة بدون ضغط الكل كان يلعب على راحته ففي الشوط الثاني ما شاهدنا كلبة اليوم نفس الشيء فلا بد أن على المدرب يعرف أول شيء شو إمكانيات اللاعبين قبل ما يكون فلسفته هو كمدرب يعني أنا مدرب لما أتي لفريق أشوف شو إمكانيات شو قدرات اللاعبين اللي عندي وبناء أعمل التنظيم اللي عندي قد كنت لعبت في المعسكر وشاهدت الفريق لعب بشكل جيد لك أنت هنا بتلعب مع منافسين أقوى عنك ما تستطيع أنك تلعب لعب مفتوح معهم إذا لعبت لعب مفتوح بتخسر ودليل أنت مباراة النصر في الشوط الثاني كان بيخسر كان ممكن تعادل كان يخسرون اليوم نفس الشيء أنت ما تقدر تجاري في عندنا شباب الأهلي أو العين أو الوسط والشارجة بهذا الأسلوب اللي هو يبي يلعب لعب مفتوح ما في ضغط عالي على اللاعبين ولا في هذا لا فهو الآن لابد أنه يراجع لابد أنه يفكر لا في فرق لما ألعب مع فرق على مستواي ألعب بهذا الأسلوب لما ألعب مع فرق أقوى عني لابد أغير أسلوبي أو أغير طريقتي
0: طيب تتفق أن كلبة محتاج مهاجم رأس حربة صريح
1: هو أكيد لازم محتاج مهاجم لكن هو الآن مش بس خلل
0: لأن إذا بنرجع على أسلوب المرتدات محتاج رأس حربة يعرف يقتنصها
1: وسريع
0: يعرف يتخلص من
1: هو كابتن أنت كلامك صحيح أنه هو يحتاج قد يكون محتاج لكن في الفريق دائما يعتمد على مجموعة على نظام هو حتى الآن فكرة هجومي جدا المدرب فيريد يلعب لعب مفتوح مع أي فريق لا ما تستطيع في فرق أنا ممكن ألعب مع فريق 4-3-3 تجي إلى 3-4-3 في حالة الهجوم ولا إذا خسران لك ممكن ألعب 4-5-1 حسب إمكانياتي والمنافس أنا ما ألعب على

0: على فلسفتي انا كمدرب، لكن هل انت عندك الان ادوات اللي ممكن تستطيع؟ الان هو كان فاز 2-0 ويا النصر وتعادل، وكان النصر افضل الشوط الثاني كان ممكن يفوز عليه.
1: جميل.
2: بس طيب. سعيد اوكي تفضل. بس انا ابي اعرف المدرب شو كان يفكر في هذه المباراة؟ لا لا، انت لعبت المباراة الاولى ولعبت المباراة الثانية. طيب انت قدمت المباراة الاولى مباراة كانت جيدة بالنسبة لك واكثر من جيد، يعني تلعب لمس باص وكده منضبط دفاعيا وهجوميا ونص ملعب وكل شيء. طيب لما بديت في ملعبك انت الان، ليش طلعت اللاعبين اللي كنت اساسا انت كنت متفوق على النصر في الشوط الاول؟ وبالتالي انت شوطينها، يعني الشوط الاول كلبه كان سيء، وحتى الشوط الثاني قد ممكن يرجع، وحتى دخل الشباب اللي بلوشو نيمانجا ووليد المحرز دخلهم نفس الاداء، ما قدموا شيء تراهم خلاص مستسلم الفريق، يعني شوطين سيئين كانوا الكلبه امام ال
0: مهم سيئين كابتن. الوصل فرض اسلوب عليهم،
1: بس ما هو هل الوصل هو اللي فرض؟
0: لا الوصل هو
1: الكلبه بهذا الشكل، ام هل الكلباء كانوا؟
2: لا الوصل جيد مثل ما قال الدكتور، بس
0: فرض اسلوب عليهم.
2: النصر ما قدم شيء، شوطين في ملعبك.
0: الوصل قصدك؟
2: كلباء.
3: طيب. ابو حمدان اليوم كلباء كان ادى اداء مغرم في الجوله الاولى والكل تحدث عنه واشاد به، ولكن هل صدمته هنيه اصطدامه بشكل عام، او السؤال هل كلباء ظهر بهذا الشكل لانه كان سيء، ام الوصل وفرض عليه يظهر بهذا السوء او بهذا الشكل؟
4: عده نقاط استاذ سيد. اولا سيناريو المباراه انك تتاخر في الدقيقه 18 وبعدها باربع دقائق تقريبا تسجل الهدف الثاني،
3: تخربط كل الحسابات،
4: كل الحسابات. هذه الجزئيه الثانيه. احنا كنا نتوقع اوكي، ممكن تكلمنا في الدقائق الماضيه عن الوصل وتطور اكيد من مباراه الى مباراه، فيتوريا قدر يختار البدايه الصحيحه في هذه المباراه، ولكن احنا توقعنا ان اتحاد كلبة او كلبة عفوا يستفيد من المباراة اللي طافت، مباراة الجولة الأولى أمام النصر واللي صار، وخاصة الشوط الأول والأداء اللي شفناه، الثقة اللي كان يلعب فيها اللاعبين. لكن مثل ما قلت لك، سيناريو الشوط الأول تتأخر على أرضك قدام فريق مثل الوصل، قدام الفريق يا يبغي يأكد حضوره هذا الموسم، في أول 25 دقيقة تكون النتيجة 2-0، خلاص أعتقد المقارنة بين الفريقين ومعطيات الفريقين ومكونات كل فريق وإمكانيات كل فريق تكون العودة صعبة. طيب. هذا اللي خلى نشوف المباراة، ما نهضم حق الوصل، لا الوصل زين قدم مباراة طيبة، لكن أقول لك السيناريو ساعات خاصة الفرق هذه اللي من دون الوسط وتحت، هذه هي المفروض تلعب بطريقتها، أنها تمشي المباراة قد ما تقدر على تعادل، حتى الشوط الثاني تسحب منك هدف إذا قدرت، لكن لما تتقدم أنت وأنت الفريق المرشح وأنت الفريق الأكبر حظوظا تتقدم بهدفين في هذا التوقيت تكون عودتها صعبة صعبة.
3: هو المفروض أنه يعني الدكتور يقول أنه مثل فرق مثل الكلبة أنك مفروض تلعب تدخل مباراة مع فريق مرشح، فريق داخل بقوة، شفت شو سوى في الجولة الأولى، المفروض تدخل خلنا نقول نوعا ما متحفظ، خلنا نقول ممكن ومتوازن والدافع، لكن اليوم أنك أنت تلعب بهذا الشكل، هل هي كانت مغامرة خلنا نقول من كلبة؟
4: احنا لازم سعيد، هاي نقطة جميلة أنك ذكرتها وأن الدكتور أيضا التفت لها، بالفعل احنا لازم نعطي كل ذي حق حقه، ولازم كل رحم الله امرئ عرف قدره،
3: تلعب واقعية،
4: تلعب واقعية، لا تغرك مباراة وتخليك أنت تدخل أنك أنت رايح مرشح، لعبت مع النصر زين، كنت أفضل في الشوط الأول، قدمت صورة هذا صحيح كلنا قلنا، ولكن يجب أن تعطي كل منافس حقه، يجب أن تعرف أنت ليس تقليلا من كلبة ولا تقليلا من الفرق الثانية، ولكن الإمكانيات راح تظل، القدرات راح تظل فارقة، اللاعبين راح يظلون، يعني المميزات في كل فريق من هالفرق الكبيرة راح تظل، فلذلك يجب أنت، ليش أنا أقول لك هذه الفرق تلعب مع الفرق المرشحة الأكثر حظوظا، أن تلعب بطريقتها، ما تلعب بطريقته أو ما تلعب بأسلوب فريق المنافس، لأن إذا لعبت بطريقة أسلوب فريق المنافس راح تأكل 4-5 بسهولة.
3: صحيح. طيب ما يشفع لهم ان كلباء في الشوط الثاني يعني ظهوره بهذا الشكل متماسك نوعا ما وما تضاعفت الغله خلينا نقول كثير، لان الناس قالوا خلاص اليوم بعد في خمسه بنشوف دام بهذا الشكل.
4: شوف
3: يبقى دفاعيا مو يقدر يتماسك.
4: لا لا لا بقول لك انت يعني مثل ما اقول لك شكرا على الملاحظه، لكن انت في هذا التوقيت بالذات بدايه موسم في هذا الجو والوصل عارف انه تقريبا الامور حسمت بنسبه عاليه اوكي خلاص تقدر ما تقدر هذا
3: لا تستنزف نفسك.
4: اي نعم تقنن المجهود تقنن الجهد اللي في المباراه، لان هذه خلاص المباراه من كل المعطيات يمكن انت لو تحسب كم هجمه صحيحه او فرصه حقيقيه عملها الكلبه على الوصل معدوده جدا جدا جدا، لذلك الوصل عارف انه في النهايه راح ينهي المباراه بسهوله.
3: طيب احنا حابين نقفل ملف هذه المباراه مباراه كلباء والوصل عشان عندنا بعد كذلك مباراه قادمه مباراه النصر والوحده، وايضا بنتكلم عن مباريات يوم غد. قبل ما نروح لهذه المباراه حد بيضيف نقطه ولا شيء؟
2: لا
3: اوكي. النصر يفك العقده والوحده يتعثر من جديد بعد تعادل النصر في الجوله الاولى، عاد العميد في الجوله الثانيه وخرج بانتصار ثمين امام الوحده بهدف دون رد ليحقق اول 3 نقاط له هذا الموسم. مباراه ظلت معلقه حتى الشوط الثاني بعدما الغى الفار هدفا للوحده في الدقيقه 45 قبل ان ينجح النصر في خطف هدف الفوز ويحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية. انتصار له قيمة أكبر من مجرد 3 نقاط، لأن النصر ينجح في الفوز على الوحدة في دوري أدنك للمحترفين للمرة الأولى منذ إبريل 2019. وفي المقابل بداية صعبة للوحدة، خسارتان في أول جولتين من الموسم للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين. النصر يصحح مساره سريعا بعد تعادل الجولة الأولى، والوحدة بعد جولتين لا يزال يبحث عن أول نقطة.

0: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، رأس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام، صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.
1: نجدد فيكم ترحيب مستمعينا الكرام، مثل ما سمعت الأرقام، رقم التواصل 600-551-222 600-551-222، وأيضا اللي حاب ينضم لنا بالمتابعة على بث لايف في التيك توك أبوظبي اف ام. وفي حوار هني وقت الأغنية، كان حوار ما بين نصراوية يبدو ذلك. هذا العميد أزرق عنيد عصام فايز نجم المباراة، فرد عليه متابع آخر: الدوري هالسنة نصراوي حط قلب أزرق، وأيضا بعد ميدالية وكاس. فرد عليه قال لا ما أظن، قال الدوري لنا هالسنة، قال له ما عندك هجوم، قال له مو شرط. كيف مو شرط؟ كيف بتسجل عيب وبتاخذ الدوري؟
2: كلام صح.
1: قال له مو شرط المهاجم اللي يسجل جول، اهم شيء انه يتم خلينا نقول قنص الثلاث نقاط، مثل ما ظهرت اليوم شخصيه العميد. ابو حمدان، كيف شفت المباراه؟
3: سعيد، أولا مبارك لجمهور النصر، جمهور النصر محتاج لمثل هذه البداية، خاصة على حساب فريق من الفرق الكبرى في كرة القدم الإماراتية، على حساب فريق مثل الوحدة اللي دائم مرشح، اللي دائم يكون متواجد في عصر الاحتراف ما قبل عصر الاحتراف. يعني فوز مهم جدا جدا جدا، يعوض نوعا ما خسارة نقطتين اللي كانت في مباراة كلبة في الافتتاح، مبارتين على ملعبك، كان من الصعب جدا أن النصر يخسر أيضا حتى لو نقطة من هذه المباراة، لذلك جاء الفوز في توقيت مناسب. أيضا بالحديث عن الشكل والمستوى، كان مستوى مقنع جدا جدا جدا، بغض النظر شو شكل الوحدة، شو كان شكل الوحدة، ولكن اللي يهم جمهور النصر أنه فريقهم على الأقل كان موجود، فريقهم قدر يستفيد. ترى هي كرة القدم، لما يقولون والله فريق الثاني ما لعب، ترى هذه لازم أنت تستغلها. ياما فرق لعبت مع فرق ثانية الفريق ما كان في مستوى لكن ما قدرت تفوز، فلذلك أنت هذه كرة القدم يجب أن تستفيد وتتعامل مع كل معطيات المباراة بأي طريقة، طرد، إصابة، هدف مبكر، هاي كلها لازم تستفيد منها. فاللي حصل والإيجابي، الشيء الإيجابي اللي شفناه اليوم أن النصر استفاد من الظروف هذه كلها، كان بشكل مقنع جدا، كان الأفضل في أغلب فترات المباراة، يمكن طول المباراة باستثناء كرة واحدة كانت للوحدة، ركلة جزاء أولى ضايعة، ركلة جزاء أيضا بعد مشكوك فيها ما احتسبت، ركلة جزاء الثانية اللي سجلها بيديا، فكل هالأمور كانت اليوم في مصلحة النصر. الشيء اللي نبغي نسلط عليه الضوء سعيد أن المدربين بانت في عندهم شو يقولون عنها الجدية مبكرا بعد أول

0: المباراة. يعني ميلوش شفنا فيها التشكيل غير مهدي ما لعب أساسي، حسين صادق أو حسين مهدي أيضا ما كان أساسي، الشادلي ما كان أساسي، يعني دفع في بداية المباراة بثلاث لاعبين من البداية، عصام فايز، كيفن وإيدين، هذه لك كلهم عملوا نوعا ما شكل مطلوب واضح خاصة فيما يتعلق خط الوسط. يمكن هذه كانت انتقادات كثيرة في المباراة الأولى على الثلاث لاعبين بالفعل اللي قام ميلوش بتغييرهم. لذلك أنا أقول لك ليش، أنا أقول لك في جدية من المدربين أن ما يبغون يضيعون نقاط. أيضا حاول شوموسكا من جانب الوحدة، غير زايد الحمادي، عبد الله حمد حول بديل، براداس، بنتيكي حولهم كلهم هذيل على دكة البدلاء، دفع بالمدرب الحارس الجديد ليروسي، أيضا فاكوندو، ديارة، هذيل كانوا في الأساسيين، ولكن من الجانب النصراوي شفنا الأفضلية. هذه التغييرات أعطت النصر أفضلية أكثر من اللي شفناه في الوحدة.
1: جميل كابتن، كيف شفت النصر في هذه المباراة واليوم المدرب يعني قاعد يعطي نتائج حتى يعني وهو ما يتمناه جمهور النصر بشكل عام؟ هل اليوم مدرب النصر قدر أنه يدير الدفة ومن ظروف يسارت بهالشكل؟
2: هو شيء مبروك لفريق نادي النصر ويستحقون هذا الفوز. أنا أعتقد لو النصر مباراتهم مع كلبا كان تركيز اللاعبين وأهمية المباراة من الشوط الأول لفاز النادي النصر، والدليل الشوط الثاني كيف كان اليوم النصر. أنا أقولك من فترة طويلة أنا ما شاهد خط الوسط بالذات لنادي النصر، وأيد أستاذ أحمد الحوري في هذا المكان، خط النص دائما إذا كنت تبغى تريد تسيطر على أي مباراة خط الوسط. اليوم عصام لاعب منتخب، لاعب مميز، جاء إيدن ومارين صراحة لاعب أشول على أعلى مستوى، تمريرات قاتلة، صانع العاب مميز، يعني بكل أمانة سواء كان مارينا وإيدن لاعبين مميزين جدا، وهذا اللي خلهم بعد حتى هم في تغيير الجو بتحصلهم مستواهم أكثر كثير من هذا المستوى اللي شاهدنا اليوم، لأن درجة الحرارة كانت عالية جدا في المباراة. ميلوش اليوم كان النصر بالذات كانوا محتاجين لفوز اليوم في ملعبهم، لأن هو خسر نقطتين من مباراة كلبة، ومن الصعب أنهم كذلك يخسروا مباراة اليوم. هو كان الأفضل، هو اللي خلى فريق الوحد اليوم يظهرون بهذا المستوى، مش الوحد اسمه كان جيد، لا، شو اللي يخلي الوحد اليوم بهذا السلوب؟ لأن اليوم هو سيطر على وسط الملعب، سيطر على الأطراف. اليوم أنا أقول إنقاذ هدف محقق على نادي النصر كالتعادل كان زايد الزعابي، أنقذ هدف 100%. اليوم أكثر من لاعب تألق في نادي النصر بشكل جماعي، كان بشكل جيد، شامبي كان حضوره جيد. اليوم النصر لابد أن هو يظهر بهذا المستوى، الكل يتمنى رجوع فريق النصر الفرق الكبيرة للدوري لصالح الدوري. فأنا أعتقد اليوم النصر استحق الفوز بكل أمانة. أقول لك انتشار اللعب على الأطراف، البدلاء، حتى مهدي قادي الآن، شوف تخيل مهدي قادي النجم المميز اللي جابين الآن على الدكة ممكن يلعب في أي وقت في المباراة كبديل. توري لابد أن يتعامل مع ركلة الجزاء مرة أخرى بجدية أكثر من التسديد اللي عمله. فأنا أعتقد كيفن اليوم ظهر بشكل جيد كذلك، كريس، فأنا أعتقد استحق الفوز فريق النصر.
1: في عناصر رائعة حتى من الموسم الماضي كنا نتكلم في عناصر رائعة في النصر، ولكن يعني النتائج مرات كنا نستغربها يعني. لكن خليني أقرأ شوية بعض الأشياء هني في اللايف في التيك توك، وأيضا عندنا اتصال من قبلها في مس تكرر عندي 10 مرات. وجه تحية لفريد علي، أفضل حكم دولي سابق وما زال الأفضل دائما وأبدا، لك تحية كبيرة جمهور يا
3: أشكر
1: نواف،
3: جزا الله خير ومشكور.
1: يعني تكرر وايد هذا المسج، وصلنا خلاص للكابتن. لكن أيضا في عندنا من جمهور النصر يتحدثون أن الأسترالي فنان بعد ومعلم، ونتمنى والله ياخذ الدوري النصر، والله النصر يستاهل وجمهور يستاهل وحاضر وطول خلنا نقول عن المنصات والبطولات. لكن خلنا نروح لبو محمد العيناوي. بو محمد مساك الله بالخير.
4: بالنور والسرور أخوي سعيد،
1: الله يطول عمرك، شخبارك؟
4: الله يعافيك، مسي أول شيء على الثبات الكبار اللي معاك، ونقولكم مساكم جميل كمساء مدينة العين اليوم.
1: الله يمسيك بالنور سوري. خبرنا، يقول لنا مطار عندكم، أجواء طيبة اليوم، شتوية؟
4: اليوم أجواء شتوية ذكرتنا بليالي الشتاء.
1: الله
4: الجميلة اليوم مدينة العين صراحة يعني أهل العين مستمتعين اليوم.
1: وباكر عندكم مباراة في العين بعد.
4: نعم. وشكرتنا شهيد، أنا دائما أحب أني أتصل قبل المباراة وبعد المباراة.
1: زين، من شرف بك الله شاهد.
4: الله يسلم. بكرة وش نقول لك مبروك اللي فازوا اليوم وهربت الفرق اللي تشرب. أول شيء بخصوص النصر اللي فرحنا أكثر شيء مش عودته، عودة جمهور النصر اليوم يوم تشوفها المدرجات ترى يفرح الجميع بأمانة. نحن افتقدنا جمهور النصر لسنوات كثيرة صراحة،
1: صحيح،
4: وابتعد عن المدرجات لفترة وأنا أعتقد أن من حقهم أنهم يزعلون، لكن عودة جمهورهم مهمة لدورينا. بخصوص العين بكرة
1: توقعاتك؟
4: توقعاتي لا، بس بإذن الله نحن أنا أشوف أن العين السنة أقوى عن الموسم الماضي، من أعطاني انطباع مباراة بنياز والمعسكر الخارجي. أنا المعسكر الخارجي أنا أشوف كان مقياس ناجح للفريق العين بمستوى المباريات والجدول الزمني والتدرج في المعسكر لآخر مباراة مع سيسونا. أنا أعتقد أن العين جاهز من المعسكر بكرة. العين أنا أشوف الموسم الماضي راهنت على تراوري يكون نجم الموسم.
1: طيب هل راح يكون في منافسين للعين هذا الموسم؟
4: أكيد في منافسين.
1: منو اللي بيكون؟ رشح لي اسمه.
4: أنا شوف لازم أحذف كل الفرق من الفريقين. ترى الموسم الماضي العين ترى ما كان مرشح لللقب على البطولة، ما كانت لمبار عليه كثيرة، كان يتصدر لكن ما كانت لمبار عليه. ليه ما استوعبه وأن العين خلاص مسك في الصدارة وصعب أن يتجاهل. في فريقين مخلين عمرهم ساكين ويقولون عقب مصادر.
1: منو هذيل؟
4: الجزيرة والوسط.
1: الجزيرة والوسط.
4: هذي الناديين ما لهم حس، يقولك عندنا مشاكل. ما الوصل مباراتين ثمان أهداف نسجل. هذا إذا هو الوصل عنده مشاكل ثمان أهداف.
1: طيب الجزيرة. بالمرة توقعات الجزيرة بيقابل الشارجة ترى المباراة الجاية، توقعاتك لها شو؟ أنا أتكلم عن الجزيرة، أنت شفنا في الجولة هاي شفنا الوصل شو سوى في الجولة، توقعاتك الجزيرة شو بيسوي مع الشارجة؟
4: الكتاب ذكى عناصر أنا أشوفه أفضل من الجزيرة، لكن الجزيرة عندهم كوزمان. كوزمان عارف دورينا، عقدوا مع مالكم. أنا أعتقد حتى أن
1: قول لي النتيجة، قول لي النتيجة مع أنه ما اجتمع على فكرة، عندهم نقص كثير بعد الأزال وفي خانات بعد الأزال ما تعبت، لكن قول لي توقعاتك المباراة كم، منو بيفوز الجزيرة؟
4: والله أنا أشوفها أقرب للتعادل لأن في تقارب بين الفريقين.
1: طيب
4: وتوقعها 2-2
1: العين وخورفكان. شو توقعاتك لها؟
4: إذا مشينا على رتم بنيات
1: أيوة
4: وبالمستوى القوي الهجومي
1: أيوة،
4: أنا أتوقع أن نتيجة كبيرة بتكون.
1: نتيجة كبيرة
4: مع احترام لنادي خورفكان.
1: طيب
4: بس كتل
1: الحسين رحيمي تبقى من البداية ولا كالعادة هو البديل الذهبي؟
4: لو تسأل أنت، لو تسأل حسين رحيمي
1: أيوة
4: بيقولك أنا ما أريد أبدأ من البداية.
1: هاي زين بنسولف عنها يوم بتي المباراة حق مباراة باكر. أبو محمد عساك في توافيج يا رب إن شاء الله، وشكرا على مداخلتك.
4: نقطة أخيرة بس
1: تفضل.
4: أنا جيت راهنت على تراوري الموسم الماضي نجومية الفريق، لكن هذا الموسم أنا أراهن على إيفيتش.
1: إيفيتش
4: بإذن الله، نعم بإذن الله بيكون نجم الموسم. يمكن الناس ما تراهن على المدربين أول، لكن انا اراهن على إيفيتش راح يشيل نجوميه من اللاعبين ومن المحترفين.
1: اتمنى لكم في بالتوفيق اكيد ولكل فرقنا. شكرا لك ابو محمد وعساكم يا ربي في خير. شكرا شكرا لك. ايضا عندنا اتصال من عبد الرحمن الوحداوي. عبد الرحمن مساك الله بالخير.
5: مساك الله بالخير والسرور.
1: حي الله الصوت، شو اخبارك؟
5: الله يحييك. الحمد لله تمام.
1: الله يطول عمرك عبد الرحمن. اليوم الوحده ما توفق.
5: لا هذا في النهاية الكورة. المهم أول شيء كلمة هات لك عادي طيب. وثانيا نسأل عن نادينا أول شيء. هذه أسوأ بداية لنادي الوحدة في عصر الاحتراف.
1: صحيح
5: صحيح. ثانيا نقطة الدفاع، يعني بعد ما خرج اللاعبين ساشا وروبن إلى الآن لم يتم تعويضهم. ثالث شيء يا شو مسكا، أنتوا المباراة اللي فاتت قاعد ديارة فوكندا والقرباني احتياط. طيب في هذه المباراة جبتوا مع أساسي وكان مستوى مسيء. عندي سؤال فني، ليش الفريق ما يتدرب على الركنيات وعلى الفاولات؟ يعني صراحة مستغرب، يعني لما طلعت المباراة اليوم صراحة استغربت.
1: يعني الكرات الثابتة،
5: الكرات الثابتة التي هي الكرات الثابتة، المباراة اللي فاتت جبت جولين من ضربات ثابتة، والمباراة أخطر فرصة لفريقي كانت آخر دقيقة. فسؤال فني في هذا في المباراة والمباراة اللي فاتت، إنه فريق اللي مات يستنى ردة الفعل، مع أن أنا قادر على الفعل، قادر على الفعل،
1: فليش انتظر ردة الفعل؟ طيب
5: ليش يستنى ردة الفعل؟
1: زين عبد الرحمن، الفريق اليوم تتوقع أن الوحدة في قادم الأيام راح يقدم أداء يسعد جماهيره؟
5: إذا سوى ترمي، إذا رمضت، إذا الإدارة رممت الفريق وكملت صفقات اللي باقي لها قبل انتهاء التسجيل، فترة التسجيل، احتمال لنفس
1: إن شاء الله، انتظارهم إن شاء الله. وأعتقد أن
5: لأنهم مدافعين.
1: طيب شو
5: وصانع العاب
1: دافعين
5: والجناحين
1: حلو، هذا أهم من الأهم القنوات في نظر مراكز. الجناحين ومدافعين
5: جناحين وصانع العاب
1: وصانع العاب
5: والمدافع أرد إنه خلصوا والحارس اليوم اللي بدأ بكان زايد الحمامي عجبني أدام صراحة، يعني هو توفق في البلنتي الأول لكن الثاني لا.
1: طيب
3: مكان زايد
1: حمادي، طيب مكان زايد البديل له. شكرا لك ابو محمد يعطيك العافيه، عفوا عبد الرحمن شكرا لك يعطيك العافيه وبالتوفيق لك.
5: امين امين،
1: وفي انتظارك دائما نسمع صوتك الجميل.
5: برامجي صراحه ويعجبني صوت الملعب.
1: الله يخليك.
5: عندي سؤال، عندي نقطه،
1: قولي.
5: ممكن توصلني فول تايم؟ ممكن.
1: طيب فول تايم تحت الهواء، شوف ناخذ منكم فول تايم بنوصل من الخبر، بس خلينا في صوت الملاعب الحين.
5: لا توصل نقطة فنية بس.
1: تفضل قول لي.
5: إنه أنا أتابع فول تايم، هذا برامج فول تايم، في نقطة ما عجبني صراحة.
1: طيب قلت لك تحت الهواء بناخذ منك إن شاء الله الخبر وبنسولف وياك فيها.
5: طيب
1: وبناخذ الموضوع إن شاء الله. يعطيك ألف عافية أبو عبد الرحمن حبيبي، يعطيك العافية الله يوفقك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن تكلم عن النادي الوحدة، تكلم عن أيضا
2: كرات الثابتة،
1: كرات الثابتة ومشكلتها، وأيضا قال ما عوضت ساشا وروبن. دكتور
2: هو شوف روبن بالذات أكيد بيعمل لك فراغ كلاعب مميز، لكن
1: كان والله أنا مستغرب كيف فرطوا،
2: كان عرض مغري فعلا يعني، وانتقل بعرض مالي كبير يعني، ففي النهاية يعني احنا في عالم الاحتراف يعني، لاعب ما عرض عندي طلب، ما عنده رغبة، وأنا جاني عرض جيد كنادي، من حقي كإدارة النادي أنه يبيعون اللاعب في حالة أنه ما يمشي كلاعب يعني. ساشا كذلك لاعب مهم ومميز، كان لاعب منتخب. موضوع كرات الثابتة أكيد، شوف كل الفرق، ما في فريق حتى على مستوى العالم ما يمرون لاعبينهم على كرات الثابتة، لكن أغلب الأهداف 60% من الأهداف تلقى يا من كورنر يا من كروسات من أطراف من أطراف دائما. ليش؟ لأن في حالة الكورنر في حالة الأوفر يكون تمركز اللاعبين غير جيد، فدائما المهاجم يفكر قبل المدافع، وبالتالي لو تلاحظ أكثر الأهداف وأكثر الهدافين يقول لك هذا هداف عشان يسجل لابا يكون كرات عرضية، عشان يسجل سانجو أيام العين لازم كرات عرضية، عشان جرافيتي كرات العرضية، فبالتالي الكرات العرضية ترى كلهم يعانون منها. منتخب الإمارات لو شوف الأغلب 80% من أهداف على منتخب الإمارات من كرات العرضية، حتى لو ذكر في قطار التصفيات. فأنا أعتقد هذا خلل موجود في أغلب الأندية، وبتشوف في الدوري أغلب الأندية الأهداف دائما من كرات العرضية. طيب. كلامه كلام الأستاذ عبد الرحمن، أنا أشكره على اتصال الأستاذ عبد الرحمن وعلى فكره العالي جدا يعني، وانا نرحب في هذا الفكره
1: اكيد. احنا مبسوطين
6: كل ما عاد اضيف سعيد
0: ما شاء الله عليه أخونا عبد الرحمن لما قال هذه أسوأ بداية.

0: بالفعل
1: هي صحيح.
0: أسوأ لأول مرة في عصر الاحتراف الوحدة يخسر أول مبارتين
1: صحيح
0: أول مرة
1: صحيح.
0: فهذه بالفعل يعني بداية لابد من تلافيها أو اللحاق عليها بدري.
2: الموسم اللي فات أول جولتين فاز خسر في الثالثة مع شباب الأهلي.
1: طيب احنا باخذ بعض المشاركات عن طريق البث اللايف في تيك توك. يتفقون الجميع اللي قاعد اشوف الوحداويه اللي داخلين عندنا في البث ان يتفقون ان بالفعل نحن نحتاج او الوحده يحتاجون تعويض المدافعين اللي تم الاستغناء عنهم وايضا لاعب الوسط وبعد كذلك تم طلب ان رأي المحللين حول الوحده. هذا الشيء نحب اقول لك تحيه ابو هاني دكتور موسى ما شاء الله محبوبين ابو حمدان بعد كذلك لك تحيه
0: الله يسلمكم ما قصرون
1: طيب طبعين. الحين يا طول العمر انزين بشكل عام نبقى ترى نطالع في الشاشه مرة طالع ما شاء الله جميل شكلك
2: لا خلي هذا خلي
1: طيب الحين بنكمل مع بعض إن شاء الله البث تمام إذا أنت تحاتي لا بث تمام
2: لا هنا
1: لا هني تمام أنت بث تمام قدام الناس أنا عارف اللي حارش فيك منه بس هي لفة شوي على الشوارع عارف
2: لا والله ما
1: أنت تشوفه كذي صح لا ما عليك منه طالع لايف مضبوط وكل شيء يلا طالع أنت بروحك الحين في البث
2: لا
1: ما علي شوف خلنا نقايس لك أيوة ممتاز شوي بعدك شوي روح ما عليك لا تحاتي روح بس يكفي خلاص طيب نرجع مرة ثانية نذكركم مستمعينا الكرام رقم التواصل 600-551-222 600-551-222 أو عن طريق بثنا في التيك توك في أبوظبي FM. بحمدان في طلب للمشاركين عن رأيكم بمستوى الوحدة تكلمنا عن النصر بصراحة ويات الأسئلة مستوى الوحدة كيف تشوفه؟
0: لا
1: يعني اليوم بعد حتى الخانات ما اكتملت في موضوع التعاقد.
0: إذا بنتكلم عن الوحدة ما بنتكلم عن الوحدة بس في مباراة اليوم حتى مباراة الافتتاحية على أرضه أمام عجمان لم يقدم ما يشفع له كفريق مرشح كفريق كبير كفريق تاريخي له صولات وجولات في مسابقاتنا المحلية أيضا لصولات وجولات والمشاركات الخارجية نتائج إيجابية كثيرة موسم كان أيضا جيد نوعا ما في الموسم الماضي لكن يمكن أخواننا اللي تشاركونا قبل شوي عن الوحدة بالفعل أنت فقط روبن ساشا تاديتش ما قدرت تعوض نوعا ما أنصاف هذه المستويات حتى الآن أتكلم عن حتى الآن لا تاديتش تقدر تعوضه بسهولة لا روبن أنت خسرت أيضا ساشا خسرت فلذلك أنت لما تخسر ثلاث لاعبين بهذا المستوى لابد أنك وما تقدر تعوضهم لابد أنك تطلع نتائجك السلبية كمستوى قبل ما نتكلم عن النتيجة واردة الخسارة واردة لكن كمستوى لم نشاهده في مباراة عجمان لم نشاهد الوحدة في مباراة اليوم النصر لذلك احنا ما نبغي نهضم حق عجمان والنصر في المبارتين والفوز اللي حققوه لكن ايضا كون السؤال عن الوحدة اكيد الوحدة مستوى متراجع بشكل كبير الوحدة كل موسم اصبحنا اخر 3-4 مواسم نشوف ان الوحدة يمر بفترات في كل موسم ما اتكلم عن موسم واخر في كل موسم نشوف الوحدة يمر في فترات متغيرة نشوفها يا أما تكون بدايته قوية وبعدين تراجع أما يكون
1: أو
0: تكون العكس بدايته ضعيفة وبعدين يتصاعد
1: أو يخليه في النص دائما هذا
0: فلذلك هذا التمحور اللي نشوفه والتغير اللي نشوفه في كل موسم للوحدة هذا اللي نشوفه أن الوحدة ابتعد عن الألقاب مع النفاز يعني في الموسم قبل الماضي بكأس المصرف ولكن ليس هذا الوحدة اللي يبغيه جمهوره.
1: طيب هل يعني تحدثنا نحن أيضا عن المدافعين أيضا بعد كذلك نتحدث بعد عن صانع لعب الكل يتحدث عن هذه الخامسة.

0: أنا اللي يحتاجها بقوة الوحدة.
1: طبعاً وأنا قلت لك أنا تاديتش يعني تاديتش خسرته.
0: صح.
1: واحد من أجمل الصفقات في الموسم الماضي. واحد من أهم ركائز الوحدة في الموسم
0: قائد
1: الماضي.
0: كان قائد
1: صانع لعب.
0: مميز. بعض الحين كان هو أجمل شيء في الوحدة في كثير من المباريات.
1: نسبة تسجيل خريبين كان بسبب تواجد تاديتش. اليوم شفنا والمباراة اللي طابت. عمر خريبين يتراجع على نص الملعب عشان يشوف الكرة أو يصنع لعب أو يأخذ يعني مواقع عنه لأنه ما محصل حد يساعده في إيصال الكرة إلى المنطقة 18. هذه المنطقة اللي في سن عمر خريبين مفروض بس هاي منطقته ما يتراجع إلى خط النص. مو محصل حد اللي كان الدور اللي كان يقوم به تاديتش في الموسم الماضي.
0: بنتكي هل أعطى المطلوب منه أو خلنا التأثير اللي كان منتظر منه في الأمام؟
1: أبدا أبدا. وأعتقد الغالبية يتفقون على أن بن يعني هذه عندنا أسامي لين الحين في أكثر من فريق بس مش الوحدة اللي إحنا كنا نتوقع أنه يقدمون أكثر مما قدموا حتى الآن لم يقدموا.
0: طيب بنواف كيف تشوف
2: الوحدة؟ أنا أشوف خسارة الوحدة اليوم أمام النصر فأنا أشوف أن المشكلة الأساسية كانت في أداء الوحدة وليس في قوة النصر. اليوم أنت يوميك المدافع ويعطيك ركلتين جزاء.
0: صح.
2: هذه مشكلة كبيرة يعني.
0: لازم
2: أيوة هاي مشكلة كثيرة. لا ويلعب يعني ممكن المدافع طبعا من اللي راح يرتكب أخطاء داخل 18 واللي هو المدافع بس ما يصير نفس المدافع زين وبالذات البلنتي الأخير يعني مستحيل هي يركل بهذه الطريقة. وبالتالي أنا أشوف اليوم خسارة الوحدة أنا أشوف أوكي صحيح النصر قدم مستوى كبير ولكن أنا أشوف خسارتهم بنفسه بعدهم اللي قدموه وبالأخص في خط الدفاع.
0: دكتور الوحدة ماذا يحتاج بعد خسارتين؟ يعني خلنا نقول يعني خلنا انذار أو ناقوس خطر أن الوحدة انذار مبكر بعد جولتين ولا نقطة وهذه أول مرة تصير في دوري الاحتراف مع الوحدة والوحدة فريق جماهيري فريق بطولات فريق حاضر فريق حاصل لكن خلنا نقول تأخر خلنا نقول بعد الصفقات هذه بعد روحها مشكلة ولكن شو المطلوب منه في الفترة القادمة شو المطلوب من المدرب وين أخطاء المدرب خلنا نقول وقفية
3: يعني شو سعيد لو أنت قبل الدوري ما تتوقع أن لا يمكن يكون الوحدة خسرانين في مبارتين صفر من النقاط لا يمكن يعني الوحدة من الفرق المرشح دائما نحن نقول الوحدة خسروا كل أمانة أقول لك أنت ليش أنا أقول لك دائما استقرار الفريق خاصة أنت من الصعوبة تجيب لاعبين جيدين يكونون في الفريق وبعد ذلك يضمون روبن فعلا روبن وساشا وتدش لهم تأثير جدا زي ما حتى قبل كان ألين كان لاعب مميز فبالتالي أنا أعتقد المدرب تم تغيير المدرب جديد على الفريق طبعا المدرب يحتاج إلى الوقت لكن في كل الحالات الفريق ما شاهدنا يلعب كرة حتى الآن ما شاهدنا بصمة المدرب والمدرب أنا ما بستعجل عليه لأنه يحتاج إلى الوقت وكل أمانة أقول لك لكن المدرب كذلك لابد يقدم المدرب الآن شو احتياجه هل هو فعلا محتاج إلى ظهير أيسر أو ظهير أيمن أو
0: لأن شو أكثر مركز
3: أنت الآن
0: خلنا نقول شو أكثر مركز الحين ضروري لازم نحله الأول
3: هو الآن عنده بمنتا وعنده علاء وعنده حارس مميزين جدا ثلاثة
0: طيب.
3: يعني بندو بمنتا وعلاء لاعبين المنتخب أنت الآن تتكلم الأطراف ترى مهمين جدا يعني أكثر من لاعبة تحتاجه فأنا أقول لك الوحدة محتاج
2: دكتور ما يحتاج صانع لعب
3: محتاج طبعا 100% أنت صانع لعب فريق يحتاج إلى صانع لعب عشان تجيب صانع لعب ترى مش بسهولة يعني مش عملية سهلة لكن أنا أقول لك كابتن شوموسكاي يحتاج إلى الوقت ومحتاج إلى بعض اللاعبين في بعض المراكز يكونوا لاعبين مميزين عشان الوحدة يرجع إلى سكة الانتصارات ومن صالح الدوري فريق الوحدة يرجع إلى الدوري
0: طيب صحيح. من نواف شو ينتظر أو شو يحتاج الوحدة
2: أنا أتفق مع الدكتور يحتاج أقل شيء جناح يمين يحتاج صانع ألعاب ويحتاج لي مهاجم يساعد خريبين
0: جميل
2: وخط الدفاع طبعا انت اليوم طيب. محتاج انت اليوم طلعت خط الدفاع اللي هو
0: ساشا وروبن

0: على الفريق المنافس. فأنا أعتقد محتاجين إلى الوقت. أتمنى حضور لاعبين مميزين في الوحدة أكثر.
1: طيب أنا حاب أخذ الوقت القادم، باقي 10 دقائق على ختام الاستوديو، لكن أبغى أخذها خاصة بمباريات يوم غد. مستمعين الكرام، الجولة الثانية مستمرة، 3 مواجهات تنتظرنا السبت، وكل مباراة تحمل معها قصة مختلفة. عجمان يستقبل حتى في مواجهة يبحث فيها الفريقين عن أول انتصار هذا الموسم. في دبي شباب الأهلي يبدأ مشواره على أرضه أمام الظفرة.
0: عجمان فاز الفريقين؟ لا
1: ايه
0: لا، عجمان فازوا على الوحدة أول مباراة. عجمان حتى
1: لا، المباراة الماضية عجمان فاز. صح صح بالفعل، عجمان يستقبل حتى في مواجهة بحال الفريقين فيهم. عجمان يبحث عن انتصاره الثاني أكيد، وحتى عن انتصاره الأول، خصوصا أنه هو الفريق الوحيد الذي لم يحرز أهداف في الجولة الأولى. وفي دبي شباب الأهلي يبدأ مشواره على أرضه أمام الظفرة، وعينه على مواصلة انطلاقته القوية وحصد العلامة الكاملة. أما ختام اليوم فيأخذنا إلى استاد هزاع بن زايد العين أمام خورفكان، والزعيم يدخل المواجهة بهدف واحد، انتصار ثاني على التوالي والوصول للنقطة السادسة. 3 مباريات وطموحات مختلفة، والجولة الثانية تواصل رسم ملامح البداية في دوري أدنوك للمحترفين. أبو حمدان، توقعاتك للمباراة الأولى عجمان وحتى، وكيف شفتهم في المباراة الأولى؟
2: نشوف عجمان أكيد بدأ بداية قوية، فاز على الوحدة، كان الاستقرار اللي يعيشه هذا النادي. ما شاء الله رئيس مجلس إدارة
3: خليفة الجرمن،
2: عميد، نعم خليفة، أستاذ خليفة الجرمن، عميد رؤساء مجالس الإدارات، ما شاء الله
1: استقرار. الله يعطيه الصحة والعافية.
2: الله يعطيه الصحة والعافية. أيضا استقرار فني قوران، فنشوف هذا الاستقرار عاطي نتائجه الإيجابية. ليش؟ لأن أنا يعجبني ودائما أتكلم، ممكن حتى الكباتن ما يقصرون لما يتكلمون عن نادي عجمان، نادي يعرف شو يبغي كل موسم، نادي عارف قدراته، عارف إمكانياته، لكن عارف شو يبغي. في بعض الأندية أو الفرق لما يدخلون في دوري المحترفين ويحقق فوز أول وفوز ثاني، حسنا بينافس، فيدخل يعني مثل ما اللي شفناه في الظفرة الموسم الماضي، شفنا البطايح في موسم المواسم قبل ما ينزل، عندهم يعني ما عندهم حالة استقرار ذهني شو يبغون في الموسم. عجمان لا، عجمان سعيد يعرف أنه يبغي يستقر في دوري المحترفين أكبر فترة زمنية ممكنة. أوكي، بعد ذلك هناك البطولات الثانية اللي إذا قدر يحقق فيها نتائج إيجابية أهلا وسهلا، كأس المصرف، كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، لأن تدي النفس القصير مثلا 5 مباريات 4 مباريات توصل للنهائي. فهذه سياستهم وهذه استراتيجيتهم عاطتنهم استقرار جيد، حتى الكيمياء اللي بينهم وبين المدرب قران، تركوه سنتين رجعوا يا أبوه
1: ورجعوا أفضل. والله أفضل من يعرف لهم. طيب حتى
2: فلذا حتى يمكن كان أسوأ الفرق، خلنا نكون يعني ولا يزعلون منه، كانوا أسوأ الفرق اللي خسرت في الموسم في الجولة الماضية، ما سجلوا أي هدف، ما شفنا لهم هوية. أوكي، فلذلك عندهم الآن فرصة، يمكن ما بنقول لهم يعني قدراتهم وإمكانياتهم نفس عجمان، ولكن قريبين، بإمكانهم أن يكونون قريبين في المواجهة ويقدمون مستوى جيد أو اختبار حقيقي لحتى.
1: طيب دكتور، توافقنا رأينا عجمان دائما تعود على هذه الاستراتيجية، واستراتيجية أنا أشوفها ناجحة، أن بداية الدوري بداية الموسم أفاجئ الكل وأخطف أكبر عدد من النقاط، من بعد الفرق تدخل خلنا نقول في الفورما وتظهر وتبين الفرق اللي متصدرة والفرق اللي بتروح والفرق اللي متجهة للصدارة وللفوز، فيبتدي هناك نوعا ما إذا بديت أخسر النقاط أنا أكون أصلا مجمع نقاط وفي منطقة دافية تبعدني عن الزحمة اللي صايرة في أسفل الجدول بشكل كبير.
0: لا صحيح، كلام صحيح وكلام أستاذ أحمد كذلك، هو يعرف أن مركز ما بين السادس السابع، هل دايما عجمان بهالمركز الثامن، يعرف أنه، لكن هذا الموسم طموحات عجمان شيء آخر، لأنه هو مشارك بطولة خليجية حتى استقطب لعيبة على أعلى مستوى مميزين، فبالتالي هو سنة يشارك بطولة الدوري وبيشارك بطولة خليجية
1: صحيح
0: ومن غير عكاس أديب هذا، فأنا أعتقد عجمان عارف هو

0: يريد فيها الدوري، استقرار سواء مدرب سواء إدارة النادي سواء اللاعبين، حتى تغييراتهم تغييرات بسيطة جدا، ما نسمع أي مشاكل في النادي، الجماعة عندهم مشاكل في أي شيء، بالعكس هدوء تام كل
1: وحتى كيف شفته؟
0: لحتى أنا موضحها بشكل، لأن تشوف أنت تتكلم عن تغيير 15 لاعب، هذا اللي متى يبون استقرار وتيبون انسجامة وما بينهم كلاعبين، تغيير مدرب كابتن وليد الآن هو البديل، من الصعب دائما. أنا مؤيد تغيير أكثر 10-20 لاعب داخل الفريق.
1: طيب أبو نواف كيف تشوف المباراة أو توقعاتك لها الفريقين؟
2: والله أتوقع أنا أول شيء عجمان قدم مباراة بداية موسم جيد بالنسبة لي، وموسم قوي بداية هذا الموسم، لما تفوز على الوحدة في بداية مشوارك، وغض النظر الوحدة حتى لو ما كان بمستوى، يبقى وحدة فريق من الفرق الكبير عندي في دولة الإمارات، وبالتالي أنا أشوف عجمان هو الأقرب. أما بالنسبة لك شباب الأهلي والظفرة، أكيد شباب الأهلي.
1: طيب هني عندنا أحد من الأخوان أو الخوات كاتب المعمري مدحوا النصر يستاهل اليوم، والله مدحناه، أنت لي متأخر، إحنا مدحناه وقلنا الفريق رائع وأدى أداء مميز، واليوم أخذ النقاط بالطريقة اللي ودا المباراة بالطريقة اللي يبغاها وأخذ منها هذه النتيجة، وتعتبر يعني 3 نقاط مهمة في مسيرة تخصنا في الجولة
0: الثانية. وقلنا من صالح الدولي رجوع النصر.
1: بالضبط. وجمهوره أيضا.
2: بس حتى طيب. النصر ترى بعد محتاج حق.
1: زين. مهاجم. الوقت يسرقني وبأخذ بعسري على المباراة الثانية أبو حمدان، عندنا مباراة
2: شباب
1: الأهلي. بيقابل الظفرة، توقعاتك لها؟
3: شباب الأهلي فروقات واضحة، الإمكانيات اللي شفناها في المباراة الأولى من الجانبين واضحة. كل المعطيات تؤدي إلى أن أو تخلينا نرشح شباب الأهلي على حساب الظفرة.
1: دكتور شباب الأهلي والظفرة؟
0: شباب الأهلي استقرار، تغيير بس فقط المدرب، لكن اللاعبين نفس اللاعبين في نادي شباب الأهلي. طبعا إمكانيات وفوارق فردية كبيرة بين الظفرة وشباب الأهلي، طبعا شباب الأهلي هو الأقرب للفوز.
1: طيب أبو نواف كيف تشوف المباراة، مباراة شباب الأهلي والظفرة؟
2: أنا أشوف ما في مقارنة بين شباب الأهلي والظفرة. شباب الأهلي هذا الموسم في كل مواسم هو أصلا ينافس على بطولة الدوري، وبالتالي أنا أشوف شباب الأهلي الأقرب جدا في الفوز.
1: طيب أبو حمدان، مباراة العين وخرفكان؟
3: نفس اللي قلنا عن مباراة شباب الأهلي نكرره في العين خاصة أنه يعني دائما نقول الشباب الأهلي والعين والشباب الأهلي والعين، احنا ما نجاملهم، هم عندهم كل المقومات أنك أنت ترشحهم في أغلب المباريات، لذلك يمكن احنا كل ترشيحاتنا أغلبنا تقريبا رايح على العين وشباب الأهلي، لكن ننتظر المواجهات القادمة من الجولة الثالثة لنشوف المواجهات
1: هني عادة
2: كبيرة.
0: العين طبعا العين هو الأفضل من خرفكان، العين قادر أن يفوز بمباراة وثلاث نقاط وفي ملعبه، عنده لاعبين مدلع على أعلى مستوى، عنده فريق متجانس، مدرب كبير، عنده إدارة جيدة على أعلى مستوى.
1: طيب أبو حمدان المباراة
2: العين راح يستفيد استفادة كبيرة من مباراته مع بنياس، ما بيفتح مجال عشان الفريق المنافس راح يتقدم عليه.
1: طيب عصام مخرجنا، شو توقعاتك لمباراة أول مباراة، مباراة عجمان وحتى عجمان؟ طيب المباراة الثانية مباراة شباب الأهلي وهالظفرة، شباب الأهلي منافس دائما، المباراة الأخيرة يوم غد إن شاء الله، العين وخرفكان، العين الأقرب. طيب هذه كانت طبعا اتفقوا الجميع،
2: الكل
1: متفقين على أن عجمان الأقرب، شباب الأهلي الأقرب، والعين هو الأقرب للفوز. بالتوفيق جميع فرقنا، وبالتوفيق لي كل الفرق، واتمنى يا رب ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا استوديو اليوم. يعني في النهايه انا اشكر الدكتور موسى عباس، شكرا على وجودك معنا اليوم.
0: شكرا لك وسعيد،
1: الله يطول عمرك، والاستاذ احمد الحوري شكرا لك.
3: شكرا لك استاذ سعيد،
1: طول عمرك. حمدان كابتن فريد علي
2: اشكر لك، واستمتعنا معك سعيد
1: مرة، وانا مستمتع بجمهورك القوي اللي عندي
2: في مرحبا.
1: لا جمهور تيك توك هنا عند تيك توك فريد مميز. شكرا ايضا بعد مخرجنا المميز عصام زياد على هذه الليله وهذه الامسيه المميزه. مشاهدي او مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا الليلة، جولة ثانية بدأت بحكايتها مبكرا. النصر عاد بانتصار ثمين والوحدة تعثر للمرة الثانية، وغدا تستكمل الجولة بمواجهات جديدة وطموحات مختلفة. دوري الدك المحترفين لا يزال في بدايته، لكن المنافسة بدأت ترفع إيقاعها والنقاط من الآن لها حساب. شكرا لكم على المتابعة، التقي غدا، تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم سعيد المعمري، وتحيات مخرجنا عصام زياد وزملائي الذين رافقوني اليوم في تحية هذا الاستوديو، دكتور موسى عباس، الأستاذ أحمد الحوري، والكابتن فريد علي. شوكم إن شاء الله باكر نفس الموعد، وبالتوفيق لفرقنا. شكرا لكم.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات. الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: بي اف ام.
1: وفقك الله يا حبيبي، سافر والقلب معاك، بس لا تنسى المكاتيب، هي زاد الحين القلب.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي أف أم صوت الإمارات اللي تحبه.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: أبوظبي
0: استمتع، ابتسم،
3: كيف حالك مصبح؟
4: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: غلط؟
1: لا تغير الموجة.
2: المتعة تبدأ من أبوظبي.
1: FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

فرقاك ميواح علي نحل جسمي عليلك مالي على فرقاك ميواح علي نحل جسمي عليلك لا تفتكرني كنت مرتاح وانا على نار المليلك لا تفتكرني كنت مرتاح وانا

ذا الخليل بديع الساك بخير وفرح وتعود لك يا ذا الخليل يا كم مثلي في الهوى ناح يشتي من الهير الطويل يا كم مثلي في الهوى ناح.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بابي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات. الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: مع أبوظبي FM.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM على موجتنا
1: أبوظبي FM.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.